كم خوغا آت قلبي على دشان من أبوي خلاو أنا قام مخشى جاءت تقوي لك جن من أبوي تاونا تمالونا دو جمي شغالا دو حانا مجي شوه تيني لكا نوشي سيا شوه بيتي مي ماتي خود تابيو آجي بدي لالا دو شام خونا مغا بوي خالا نگو بو مخو شو بيگانا آنگو بو آد شاجا جو دي بيگانا چيب دي لالا آدو شانا مغا چي کچه مخو نم آئي مولا جوانا للي مخو بي ماهي اولا دو شانا آمغا بوي خالا چيب آلو ميخو